0: كم نشتي لك دار بيجي مالتا بنسن بون سير ام هير فور سمون ايلس المطول الويكند فوق بي سبيشال منتال داوك الناس لوما بالي دايم كلهم شي كافيه او تيك اواي من الدار يو اك فير اي هوب يهدو الكافيه دين زغور طيبه عليكم اب او ام
1: Malta's biggest workday soundtrack is on. David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week.

ونكمل نقاودو بسحانة اللي تكوننا سبيشالمنت اللوم بوهدم القبار على طول الويكند. وكيف تعرفوا بالموت الموت قدن نبدأ وصاب السمر هوليديز وسبيشالمنت يك عندك زون بريك واحدة وسو قدن نتوكي تشانس بش تربح وان نايت ستي عند الفوكو فين يكولوك كلوش انكلودد على بريكفست باركينج سبا جيم وان كالفول اللي عندك بزون تعمل كم تاتينا فولو فو انستغرام at 897 bay official وانكا at vocal malta ومن هم ترى البوست اللي تلنا ينا فوق دان الجيفوي فين هيد لك كلوش اللي عندك بزون تعمل بش تربح دل الباكيج.